La police ils sont pas sexistes, ils sont pas racistes. باش يدراقي قال لي راني فيمينيست باش فاري هادي فرحة تريست بحال شي وردة بلاستيك صنع صاحبي الكابيتاليست لاليس ديال الدياني ما كيناش باقي الخير وباقي الناس دراع النخل واخا ما تاكلش التمار.

0: بلاصتي العالم دي بريميت واحد الضحكه مع تشارلي والقرد كيشطح القاعده دوريمي الله يرحمك الكريمي العالم دي بريمي كيحس براسو بريمي مكرهش ينتحر يسي بريمي خطايا زرعت شجر وعشرت الحيوان ولقيت راحتي ما دوزنا وقاش في الطبيعه نتاملو نتسالو ما العالم مالو زربان ناطح السحاب وراسو تحت التراب العالم دي بريمي ما شعرفش دواه خرج للزنق عريان الله حي الله مات والناس تغوت وراه كفر بالقران لنجيل التوراة جيل جاغم جافيل جامي سمع جيل دولوز قلت ليهم جيبول عندي الدواء اسمعني مزيان يا عالم انا ماشي طبيب نفساني انا براسي كنعاني من كنعان فنان حسبني عشاب رواقي وعروقي من القراصنة والفايكينغ والهنود الحمر سكران مع المغول زيد عمر كب ودير نية في قدرات الرب شوافة في راس الترب دويج ما بالاداب جلس يا عالم ارتاح من العذاب عاودلي وتهد نخود نفس سوفلي وقول لي اشنو كتحس اشنو ضارك راك حماق عليا ويتبول يدخل ويخرج في الهضره انا الحل انا المشكل والمشكل ديالي ما بقيتش كنحس وكلشي كيجيني ملال كلشي كيجيني ملاح حتى العذاب بلا مذاق وليت عالم مازوشي ربطني يقدر تربطني يبكي شكون يفهمني شادني لونكواز ما باغيش نضرب النور داز مانيا كريس بانيك حادي من الخيال لا داز سكيزوفريني ولا الوسات فودني مدارج في دار المراز حس بيك اخي العالم راه ولام ومنتحرو البحر بحرك وصعيب شي حد يغرق في بحرو ولحيه باغي ترابي ومزابي لي دوفواغ مراتك ماشي سيمون دو بوفواغ ولا ما تعرفش بوفواغ الكلام ديال فمك الجام وهني العالم مصداعك واش مازال باغي تولي سيبيرمان ها يدير عليه في ديال سبيد والكوكايين تشين تشين خاي القرصان طلعوا المورال لهاد العالم حزين قليل لي اوريجينال لوكال ماشي ميد ان شين كنشطحو فرحانين ردونا قاعدي ماشينا فين كباكونين 2121 وحنا مازال مطايفين مع امير المؤمنين ضحكوا على راسنا العالم ونتسائلوا ما العمليين يا ما العمليين
1: ماما اشتا سانيستا

كانت بقرب حمامة. أي جارة، أي جارة، لو تشعرين بحالي، ما عدا الهوى ما ذقت طريقة النوى، ولا خطرت منك الهموم ببالي، لقد كنت أولى منك بالدمع مقلة، ولكن دمعي

في ملف الشغل الداري بالسكة في الإطار، تشوه معرض للقص مرضي بالحصر لحين ما توعى المسميات وتنتهي الأدوار.